0: لماني كوكاشا هو كان شنات ولي بوش قتني شو عماستي للي تسكر كوالي ملي لقصباني كو تبايا شو كوالي نشلي مقاقشكان شوي لكتو كمان لك قولون لك تيكانان شو لك بوسكاتيني كو مالي جانا قول لي مكشتوم كا لقمانيو آما دينجي شلكتا لي مكشتوم باشكياو كمبولة تماتكان شابو ما باقسين فيراكروز
1: فيراكروز غوبيرنو دل استادو
2: أبيس دي فيراكروز. Cuicacoche Pico Largo.